0: يعيش المساق قف على على مكريش يا
1: يعيش يعيش يعيش
0: نحفل نظفل كتير الكلام عديم الممارسة عدو الزحام نحفل نظفل